يصير كاني ويانا انا كل يوم توك كاي انا انا ريال لايرك ويل اخ نديش اقنية انا ريال دين يا اوا اقزن يا كاقن ايان انا ونديوك نيوك انا ريال كاقن ايان